جوه شباب شباب بين افريكان صوتي داتن زتولين شنت خارن من هم دابون لنوالا واويلي دس ميجا تو جاني جهب دو ناشكي حفناركي من جترى نغوتبو نخيدا جوه چيروكي اوين گوريا تدل بدا كيري لكربلاي بلي دلالي لچار آلی چفتین من دچروسن شونا شورن شفتی تازین ین اسکندرین مزن خلورا شحمرانا عقالا لسری من افکتانا چندایا کوتر خوشکان دیه حفنار کامن

خبرك جبو خلا خدين ظالمني حيطا شيرو مجيت دار اولاد بخير لكل شيخ

ما قالوا يي قول غاز نمنو تاكو حدار بكا دليوي تقيسي مظنة حتى قوي باري راكا شخو جيروكا خوش كلمة وداهي كلمة يي قود نابادران القدر دا تشولو هوربون وارا قول جاني أس حيراني قبرشي آزادية وأجي وكيتا نتيرم وكراسي غريبية البجنة منو تناي جابي كوباني وشنغالي لهبيا منو تيا قب دستي منو تبيك الكرم لناف سرا قريه مشتا نوري دستانك هيا لهبيا منو تيا بو أم بخنن ورا أمشاهيا سر كبتني لبردنجي درويش وعدولا بيروس بكن دلي قولي ددا لهبيا عشقا منو تيا بو أم مصن بكن وكي عشقا آرينا كوبارا منو تدي سر كبتنا آزادية دنبا أمي شوى قاربن لسر عزيز وعزيزيان بلي نسيلن

دم درنگ لسبك دم درنگ لسبك جبير نكا قو ام او كسن يبو خشكين وار دزنار شنغالي دخو عابيتن وخد مشتنوري دفدا كرن دم درنگ لسبك ام خبقين الشورشير دورا قولي جانيت.